0: تقميم دقيق تيتخ تتل مستتخ لا يستوى دقيق تيتخ سكميس تتل مستتخ نونا نيكي كميس تتايش كال أتماس تايش إيب إيم كوتسك تقويم التقويم كوتسك إلا أماتس التقويم ألتخ لو عايش كوبا كميس للتسيم تمغاردو خلدوم تخشيش كيكا ska ost sulta sulaut ska walim lai kuile tik ta kaq ti tsap sulta suks sauta matlaq ost kwais ku ta kaq ti alat sam kitut kistet amstat mal lai kuile tik ta matlaq ost ult khundlik ult Sims the kirk did, kikes, dikes, sick my likes. Stay at them no sam good sick dike. Alt at Hillian, kikrol the good crunum, stay at them no skutsel the kirk did. We eat sick at cell, I oat some denils, siamis, seal kit ilskert, ghost quill. Ulto so loud at Madalar, dilks pussils, kirky beel. Alla allt bwtsai cwl hwlym gysyll ai wyt ym ddim gyd swyll gysyll aes a ni gym dydl ymstad awd. Wai, bylch stael. Wai.
1: A dod sain o'r bwlt i nwch ar gwirio?
0: Da am gys gwtach di dynch o wrth i di dynch ar
2: 91.1 FM.
0: Wai.